0: اوكي اوكي شباب جمعوني جمعوني جمعوني دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصه اللي انت كنت بتحكي عنها على البنوته لا لا مش سامع علي صوت مرو قول لي كده مرو كنت فين احكي لي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من ذوقي وحده كتكوتك قاعده قدامي لابسه اخضر فستق